0: طول صدر رينك استر زفتي ثودري سي سفرني نتزيك يتسنطي ويستي يزورك ذو قبري وعسس نتمذلين طرطني في غصوت ولا شندور سليم
1: Des regards qui se lèvent